0: لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: صباح الخير، نرحب بكم أيها المستمعون الكرام في هذا البرنامج الصباحي، ونبدأ هذا البرنامج بتلاوة عطرة.

التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يحث الضباط على وضع المواطنين في صميم الحوكمة. تفاعل رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع 183 من المتدربين الضباط من دفعة عام 2024 للخدمة الإدارية الهندية الذين أفيدوا للعمل مساعدين للأوكلاء في مختلف الوزارات والإدارات.

0: الإدارات في نيودلهي، وذلك يوم الثلاثاء 23 من يونيو في سيفاتيرث. واستعرض المتدربون الشباب تجاربهم خلال التدريب الميداني وفترة إلحاقهم بالوزارات المختلفة. وفي كلمته قال رئيس الوزراء مودي إنهم بعد عامين من الخبرة الميدانية والتعلم الإداري يقفون اليوم عند مرحلة مفصلية، حيث لن تؤثر قراراتهم في مسيرتهم المهنية فحسب، بل ستسهم في رسم مستقبل ملايين المواطنين. وأكد أن الاختبار الحقيقي للخدمة العامة يبدأ عند التعامل مع المواقف الواقعية بنزاهة وحس إنساني والتزام. وحث مودي موظفي الخدمة المدنية الشباب على تكريس جهودهم لبناء الوطن بروح من المسؤولية والابتكار، مع اعتماد نهج يضع المواطن في صميم الحوكمة. كما دعاهم إلى أن يتذكروا دائما الأثر الإنساني الكامن وراء كل ملف إداري، موضحا أن كل ملف يمثل تطلعات وهموم وحياة عدد لا يحصى من المواطنين. وشدد رئيس الوزراء على شعار ناغريب ديفو بهافا، أي اعتبر المواطنين بمنزلة الإله، داعيا الضباط إلى جعل المواطن محور كل قرار وضمان أن تظل الحوكمة قائمة على التعاطف وسرعة الاستجابة والشمولية. وأكد مودي مجددا أن كل ملف إداري يعكس تطلعات المواطنين وهمومهم وحياتهم، مطالبا الضباط الشباب بوضع الإنسان في قلب عملية صنع القرار بما يضمن إدارة أكثر تعاطفا واستجابة وشمولا. وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أن التحديات التنموية الكبرى لا يمكن معالجتها من خلال عمل كل جهة بمعزل عن الأخرى، مؤكدا أن التنسيق الفعال بين مختلف الوزارات والإدارات يمثل عنصرا أساسيا لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. ودعا إلى تبني نهج حكومي متكامل، مشددا على أن مواجهة تحديات التنمية تتطلب تعاونا وثيقا بين جميع مؤسسات الدولة، وأن العمل المشترك بين الإدارات هو السبيل لتحقيق التنمية الشاملة والدائمة. وسلط رئيس الوزراء الضوء على رؤية الهند المتقدمة، مؤكدا أن كل سياسة وقرار إداري خلال العقود المقبلة يجب أن يسهم في بناء دولة هندية متقدمة. وأشار إلى أن أولويات الهند اليوم تشمل تحقيق الهند المعتمدة على ذاتها، وتعزيز مبادرة إصنع في الهند، وتنمية قطاع التصنيع، وتعزيز أمن الطاقة، وخلق مزيد من الفرص للشباب. وأكد مودي أن منظومة الحوكمة في الهند شهدت تحولا كبيرا خلال العقد الماضي، حيث انتقلت من نموذج يركز على الإجراءات إلى نهج قائم على تحقيق النتائج. واستشهد بالدور المتنامي للحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجية في تحسين تقديم الخدمات بما يتيح للمواطنين الحصول عليها بسهولة وشفافية. وشدد على أهمية الحوكمة القائمة على البيانات، موضحا أن البيانات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد أرقام، بل بوصفها انعكاسا لحياة ملايين المواطنين وتحدياتهم وتطلعاتهم. ودعا الضباط إلى التحقق بالصورة المنتظمة من مدى ترجمة السياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع. كما أبرز رئيس الوزراء الدور المتزايد للمرأة في مسيرة بناء الوطن، مشيرا إلى أن النساء يشكلن أكثر من 40% من أفراد الدفعة الحالية. وحث الضباط الشباب على تقييم إسهاماتهم باستمرار في خدمة الوطن واستمداد شعورهم بالرضا من النتائج الملموسة التي يحققونها، لا من المناصب التي يشغلونها. وأعرب مودي عن ثقته بأن الطاقة التي تمتع بها هؤلاء الضباط إلى جانب مواهبهم وتفانيهم ستؤدي دورا محوريا في دفع مسيرة التنمية في الهند إلى آفاق جديدة. وحضر اللقاء أيضا وزير الدولة لشؤون الموظفين الدكتور جيتندرا سينغ، والسكرتير الرئيس لرئيس الوزراء بي كي مشرا، والسكرتير الرئيس الثاني لرئيس الوزراء شاكتي كانتا داس، وسكرتير مجلس الأسرة تيفي سوماناثان، وسكرتيرة إدارة الشؤون الموظفين والتدريب راتشنا شاه، ومدير الأكاديمية الوطنية للإدارة لال بهادر شاستري سريرام تارانكانتي، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين. أيها المستمعون الكرام، استمعتم إلى هذا التعليق. بعد قليل من الآن ستستمعون إلى نشرة الأخبار الصباحية في تمام الساعة
1: 11:20 بتوقيت الهند المحلي، وبعد ذلك ستستمعون إلى برامج أخرى كالمعتاد. الآن استمعوا إلى هذه القطعة من الموسيقى الهندية حتى

أي المستمعون الكرام، على أن استمعوا إلى نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنودلهي. أولا أهم العناوين لهذه النشرة. رئيس الوزراء ناريندرا مودي يستعرض مشروعات البنية التحتية وحملة الهند الخالية من السل وقضايا الاحتيال الإلكتروني خلال اجتماع براغاتي. إحياء يوم اغتيال الدستور تكريما للذين عانوا خلال فترة الطوارئ في الهند. استئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين عبر ممر ليبي وخليخ في أتراخند بعد توقف دام 6 سنوات. إصدار 26 تصريحا تجاريا. قضية اتحادية تحظر بشكل دائم أجزاء رئيسة من الأمر التنفيذي الانتخابي للرئيس الأمريكي ترامب. زلزال بقوة 7.5 درجات يضرب فنزويلا وانهيار عدد من المباني في كراكاس. الآن الأنباء.

بقدر من التفصيل. ترأس رئيس الوزراء ناريندرا مودي الاجتماع 52 لمنصة باراغاتي، وهي منصة رقمية مدعومة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعنى بالحوكمة الاستباقية والتنفيذ في الوقت المناسب، وذلك في نيودلهي. وخلال الاجتماع استعرض رئيس الوزراء مشروعات بنية تحتية كبرى تقدر قيمتها بنحو 30,000 كرة روبية، كما قيم تقدم المحرز في إطار حملة الهند الخالية من السل، واطلع على الشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال المرتبطة بما يعرف بالاعتقال الرقمي. وشدد مودي على ضرورة توظيف الذكاء الاصطناعي في القضاء على مرض السل وتعزيز آليات التصدي للاحتيال الإلكتروني. كما استعرض رئيس الوزراء 4 مشروعات رئيسة للبنية التحتية في قطاعات الطرق والطاقة والممرات الصناعية ومترو الأنفاق موزعة على 4 ولايات، وتهدف هذه المشروعات إلى تعزيز الربط بين المناطق ودعم التنمية الصناعية وتحسين رفاهية المواطنين. وأكد رئيس الوزراء أن التأخير في تنفيذ مشروعات البنية التحتية يؤدي إلى زيادة التكاليف ويحرم المواطنين من الاستفادة منها في الوقت المناسب. ووجه الوزارات وحكومات الولايات إلى معالجة القضايا العالقة بأسلوب العمل المكثف والموجه نحو تحقيق الأهداف وضمان إنجاز المشروعات في المواعيد المحددة. كما شدد على الاستخدام الفعال للخطة الوطنية الرئيسة PM غاتي شاكتي لتحسين التخطيط للمشروعات ومتابعة تنفيذها. واستعرض رئيس الوزراء مودي أيضا التقدم المحرز في حملة الهند الخالية من السل، واقترح الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي وإشراك طلبة فيلق المتدربين الوطني ومتطوعي برنامج ماي بهارت في جهود التوعية وحشد المشاركة المجتمعية. وخلال مراجعته للشكاوى المتعلقة بالجرائم الإلكترونية وعمليات الاحتيال المرتبطة بالاعتقال الرقمي، دعا رئيس الوزراء إلى تعزيز التنسيق بين أجهزة إنفاذ القانون والبنوك والمنصات الرقمية. يحيي الهند اليوم يوم اغتيال الدستور الذي يمثل تذكيرا بما حدث عندما جرى انتهاك الدستور الهندي في 25 يونيو عام 1975. كما يعد هذا اليوم بمناسبة لتكريم جميع الأشخاص الذين عانوا من تجاوزات فترة الطوارئ. فمن مثل هذا اليوم من عام 1975 أعلن الرئيس الهندي آنذاك فخر الدين علي أحمد حالة الطوارئ الوطنية بموجب المادة 352 من الدستور، مستندا إلى ما وصف بتهديدات ناجمة عن اضطرابات داخلية. وقد أعلنت حالة الطوارئ في ظل تصاعد الاضطرابات السياسية وتطورات قضائية أضعفت الشرعية الحكومة التي كانت تقودها رئيسة الوزراء آنذاك إندرا غاندي. ونتيجة لذلك منحت السلطة التنفيذية صلاحيات واسعة، كما فرضت سيطرة مركزية أكبر على سلطات الولايات. وفي أعقاب إعلان الطوارئ جرى تعليق عدد من الضمانات الدستورية، وبموجب المادة 358 من الدستور تم تقييد الحقوق المكفولة بموجب المادة 19 بما في ذلك حرية التعبير والرأي وحرية التجمع والتنقل. كما حرم المواطنون من حق اللجوء إلى القضاء للطعن في انتهاك هذه الحقوق، وفرضت رقابة مسبقة على الصحف، وتم إلغاء مجلس الصحافة الهندي وهو الهيئة القانونية المعنية بحماية حرية الصحافة في البلاد. من المتوقع أن تدخل الدفعة الأولى المكونة من 26 تاجرا هنديا إلى إقليم التبت الصيني عبر ممر لي بوليخ في منطقة بيتوراغارا بولاية أوتراخان غدا، إذانا باستئناف التجارة الحدودية بين الهند والصين بعد توقف دام 6 سنوات. وقال مسؤول التجارة والقاضي التنفيذي في إدارة شولا آشيش جوشي إنه تم إصدار 26 تصريحا تجاريا تشمل 17 تاجرا و9 مساعدين، كما تم افتتاح مكتب للجمارك في منطقة غونجي لتسهيل الإجراءات. وأوضح أن التجار قاموا بالفعل بتخزين بضائعهم في مستودعات بالقرى القريبة من ممر ليبي خوليخ. وأضاف أن الإدارة تلقت طلبات من أكثر من 103 تجار، وتعتزم قريبا إصدار تصاريح تجارية لدفعة ثانية تضم 25 تاجرا.
ولمساعدة التجار خصصت الإدارة موقعا بالقرب من نابي دهانغ لاستخدام البغال والخيول في نقل البضائع إلى ممر ليبوليخ الذي يقع على بعد نحو 600 متر من الموقع. وكانت التجارة الحدودية بين الهند والصين قد استؤنفت في عام 1991، لكنها توقفت عام 2020 بسبب جائحة كوفيد.

0: أصدرت قاضية اتحادية في الولايات المتحدة حكما دائما يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من تنفيذ معظم بنود أول أمر تنفيذي أصدره بشأن الانتخابات، والذي كان يتضمن اشتراط تقديم وثائق تثبت الجنسية الأمريكية عند التسجيل للتصويت، ويحول الحكم الصادر عن قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية في بوسطن دينيس كاسبر أمرا قضائيا أوليا كانت قد أصدرته قبل عام، حيث أوقفت مؤقتا العديد من إجراءات إدارة ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام الانتخابي إلى حظر دائم. ورفضت القاضية كاسبر دفوع الإدارة التي اعتبر أن الدعوى القضائية المرفوعة من قبل المدعين العامين الديمقراطيين في عدد من الولايات جاءت سابقا لأوانها بحجة أن القواعد المقترحة لم تكن قد دخلت حيز التنفيذ بعد. وأكدت المحكمة أن الطعن القانوني في هذه الإجراءات كان مبررا رغم عدم تطبيقها فعليا حتى ذلك الوقت. في فنزويلا ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجات بلدة يوماري في ولاية ياراكوي صباح اليوم. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي كان هذا الزلزال الحدث الثاني ضمن زلزالين متتاليين، ففي وقت سابق ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات مدينة سان فيليبي وكان بمثابة الهزة التمهيدية الأولى. وبعد 39 ثانية فقط أعقبه زلزال الرئيس الأقوى الذي بلغ شدته 7.5 درجات. وبحسب التقارير الأولية انهارت عدة مبان في كاراكاس، كما شعر السكان بالهزة الأرضية بقوة في مناطق واسعة من الأراضي الفنزويلية، ما دفع أنظمة الحماية المدنية في البلاد إلى إصدار تحذيرات واتخاذ إجراءات احترازية. يتوجه وزير التجارة والصناعة بيوش غويل اليوم إلى لندن في زيارة رسمية تستمر 3 أيام. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الزيارة تأتي قبيل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة واتفاقية المساهمة المزدوجة حيز التنفيذ في 15 من الشهر المقبل. وخلال الزيارة سيعقد غويل اجتماعا ثنائيا رفيع المستوى مع بيتر كيل وزير دولة للأعمال والتجارة في المملكة المتحدة، وتركز المناقشات على الاستعدادات اللازمة لتنفيذ الاتفاق التجاري مما في ذلك التنسيق التنظيمي وتسهيل الإجراءات الجمركية والالتزامات المتعلقة بتحرير الرسوم الجمركية بهدف تعزيز نفاذ الصادرات الهندية إلى الأسواق البريطانية. وأضافت الوزارة أن الجانبين سيستعرضان أيضا خريطة الطريق التشغيلية لاتفاقية المساهمة المزدوجة التي توقع أن تدعم زيادة تنقل المهنيين ورجال الأعمال رجال الأعمال بين البلدين، كما ستتناول المباحثات سبل توسيع الوصول إلى أسواق قطاع الخدمات واتخاذ إجراءات لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية الثنائية بين الهند والمملكة المتحدة. هنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وحزبه بمناسبة فوزهما في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا في أرمينيا. وكان مودي قد تلقى اتصالا هاتفيا من النظير الأرميني أمس، حيث أعرب له عن شكره لتسهيل إجراء المواطنين الهنود العالقين في إيران عقب التطورات الأخيرة في منطقة غرب آسيا. وقال رئيس الوزراء إن الجانبين أكدا مجددا التزامهما المشترك بمواصلة تعزيز الشراكة الدافئة والمتعددة الأبعاد بين الهند وأرمينيا في عدد من القطاعات الرئيسة بما في ذلك التجارة والدفاع والتكنولوجية والعلاقات بين الشعبين. وأضاف مودي أنه يتطلع إلى العمل بشكل وثيق مع باشينيان للارتقاء بالعلاقات بين الهند وأرمينيا إلى آفاق جديدة. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم نشرة الأخبار الصباحية من القسم العربي لإذاعة عموم الهند بنيو دلهي.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
0: مستمعون الكرام، لا نستمع إلى بعض الأغاني من الأفلام الهندية.

0: هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.
1: Spotlight.

أمر تنفيذي أصدره بشأن الانتخابات والذي كان يتضمن اشتراط تقديم وثائق تثبت الجنسية الأمريكية عند التسجيل للتصويت. في فنزويلا ضرب زلزال قوي بلغت شدته 7.5 درجات بلدة يوماري في ولاية يارا كوي صباح اليوم. ووفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكي كان هذا الزلزال الحدث الثاني ضمن زلزالين متتاليين، ففي وقت سابق ضرب زلزال بقوة 7.2 درجات مدينة سان فيليبي وكان بمثابة الهزة التمهيدية الأولى. يتوجه وزير التجارة والصناعة بيوش غويال اليوم إلى لندن في زيارة رسمية تستمر 3 أيام. وقالت وزارة التجارة والصناعة إن الزيارة تأتي قبيل دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية والتجارية الشاملة بين الهند والمملكة المتحدة واتفاقية المساهمة المزدوجة حيز التنفيذ في 15 من الشهر المقبل. هنأ رئيس الوزراء ناريندرا مودي رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان وحزبه بمناسبة فوزهما في الانتخابات البرلمانية التي أجريت مؤخرا في أرمينيا. وكان مودي قد تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الأرميني أمس، حيث أعرب له عن شكره لتسهيل إجلاء المواطنين الهنود العالقين في إيران عقب التطورات الأخيرة في منطقة غرب آسيا. أيها المستمعون الكرام، قدمنا لكم موجز الأنباء واستمعتم إلى هذه البرامج من إذاعة عموم الهند. الآن تنتهي برامجنا الصباحية، إلى اللقاء.

هيني ايدك سواهيليا اكاشواني هم جامبو واسكلي ويتو افريكا مشويكي نمحالي بانجيني بوبوتي امباكو ايداي ناسيكيكا تونتنغازيني كوينيكلو هارتس الفو كومينا تيسا ميا تيسا نامسيني يعني ميتا باني كومينا سيتا وابنوا واسكلي زازي ساسا تونوالي تيني كيبيندي معلوم سكتا زافيا نامتي بابو كتيكانجيا انديا سكتا يافيا انتارازيوا kuwa kwa dola za Marekani bilioni 280 mpaka mwaka 2020. Sekta hiyo inapata ukuaji kila mwaka 16%, lakini ripoti ya shirika la FICCI KPMG inasema kwamba sekta hiyo ya afya inahitaji sera maalum na miundombinu ili watu wa India wanaweza kupata huduma bora ya afya. Kiwanda cha afya kinataka ukuaji muhimu na wafanya kazi katika sekta hiyo wanataraziwa kuwa milioni 7.4 mnamo mwaka 2022. Kwa mujibu wa ripoti hii ya sekta hiyo ya afya ilikuwa takriban milioni 73.92 mnamo mwaka 2011 na inataraziwa kupata ukuaji 16% takriban dola za Marekani bilioni 280 mpaka mwaka 2020. Ripoti hiyo iliongeza kwamba huu ni wakati kwa serikali kutambua umuhimu wa sekta ya afya kwa kuwa sekta hiyo ni nafasi ya maendeleo sio tu kwa mazibu ya taifa bali pia kwa taifa kwa jumla.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. وساعته الحين 11 تماما بالتوقيت المحلي. تستمعون هذا البرنامج على تردد قدره 9620 كيلو هاتس. كما يمكن استماع برنامجنا هذا على تطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة ديدي المجانية. فأولا استهل برنامجنا هذا بتلاوة آية من القرآن الكريم سيتلوها علينا الشيخ عبد السمد من سورة الملك. إليكم تلاوة القرآن الكريم.

استمعتم إلى تلاوة من القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد الصمد من سورة الملك. ولا نشارككم تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، كما سأقدم إليكم برنامج التعليق حول عنوان مهم. وضمن برنامج التطورات الأخيرة ستستمعون أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. كذلك يقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سأتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعينا الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة. أولا إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعينا الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، وزير الصناعة بيوش غويل يقول اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا ستمثل عن قوة دافعة للاقتصاد العالمي. حكومة الهند تزيد رسوم الجوازات الجديدة حتى 2500 من أول يوم يوليو، وستكلف الجوازات الطارئة 6000 روبية. الهند ستبدأ إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين البنغلاديشيين بداية من 28 من الشهر الجاري. عدد الوفيات يبلغ إلى 164 جراء إصابة هزة قوية في فنزويلا. عملية الإنقاذ والإغاثة على قدم وساق. وفي الرياضة، في بطولة فيفا ستلعب كوراكو ضد إيفوري في مدينة فيلادلفيا ليلة اليوم. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. وزير الصناعة والتجارة السيد بيوش غويل أكد بأن اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة هي إحدى أوسع الاتفاقيات شمولا التي أبرمتها الهند حتى الآن، في حديث له مع منتدى الهند العالمي ضمن برنامج أسبوع الهند والمملكة المتحدة. بجانب ذلك، أكد السيد غويل بأن السماء هي نهايتنا بالنسبة للمصالح الاقتصادية والتي ستنبع عن الاتفاقية الأخيرة. ومن المؤكد بأن السيد الوزير وصل إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية لثلاثة أيام لاستعراض استعدادات كلا البلدين بشأن تنفيذ اتفاقيات التجارة الحرة بين الهند والمملكة المتحدة. وأضاف السيد الوزير قائلا إن الاتفاقية ستربط البلدين ربطا محكما وثيقا في سلسلة الأهمية الدولية، وستفتح مجالات جديدة للتعاون الاقتصادي والنمو. حكومة الهند جاءت برفع رسوم الطلبات للحصول على الجوازات ذات 36 صفحة على إصدار جديد أو من جديد، وذلك بمبلغ 2500. وستدخل قانون التعديل للجوازات حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوم من شهر يوليو. في مرسوم حكومي، أكدت وزارة الشؤون الخارجية بالهند أنه بموجب قانون التعديل الجديد سيكلف الجواز الجديد بشكل عاجل 5000 روبية، بينما الجوازات ذات 60 صفحة ستكلف 35000 روب بشكل عادي، في حين ستكلف هي 6000 روبية بصورة تارعة. ومن المؤكد بأن رسوم الجوازات العادية هو 1500 روبية حاليا. مفوض الهند الأعلى لدى بنغلاديش السيد دينيش تريفيدي تولى كرسي المفوض رسميا اليوم في أعقاب تقديم ورقات اعتماده إلى الرئيس البنغلاديشي السيد محمد شهاب الدين في بنغابان داكا عاصمة بنغلاديش. عند نهاية حفلة التقديم في القصر الرئاسي، زار السيد تريفيدي مركز طلبات الجواز الهندي التأشيرة الهندية داكا بهدف تفتيش العمليات الجارية والتفاعل مع المسؤولين المشتغلين بها، معبرا عن ثقته حول تواجد عدد كبير من الطلبات للحصول على الجواز الهندي. أعلن السيد المفوض بداية إصدار التأشيرات للمواطنين البنغلاديشيين، وأضاف قائلا بأن الطلبات للتأشيرات السياحية سيتم قبولها منذ 28 من الشهر الجاري. الرئيس الفرعي في فنزويلا السيد ديلسي رودريغز أكد بأن عدد الوفيات قد بلغ إلى 167 شخصا، كما أصاب 971 بالجروح بعد أن أصابت فنزويلا هزة شديدة.

حادثة متتابعة بقوة 7.2 و7.5، وضربت الدولة بأسرها. وهاتان الهزتان كانتا من أقوى الهزات شدة في أكثر من مدة قرن فصاعدا، وبلغت آثارها في أقصى البلاد إلى أقصاها، في حين تم إخلاء المباني في الأماكن متراكمية الأتراف حتى حدود البرازيل إلى أبعد من 1700 كيلومتر من عاصمة فنزويلا كاراكاس. وقد تم إعلان حالة الطوارئ في البلاد. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. أقامت الهند اليوم دورة حادية عشر من اجتماعات وزراء البريكس للطاقة في مدينة غوروغرام بولاية هاريانا تحت رئاستها للبريكس لعام 2026. وأكدت وزارة القوة بأن هذا الاجتماع استقطب وزراء الطاقة ونائبيها وكبار المسؤولين من دول أعضاء البريكس للنقاش حول تحديات الطاقة الأساسية حول العالم، وكذلك تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. وأضاف قائلا بأن الاجتماع انتهى باتخاذ العهود من قبل الوزراء، مؤكدين التزاماتهم بأمن الطاقة والاستدامة والابتكار والبناء التحتية المستقلة وبناء القدرات. متحدثا مع الاجتماع وزير القوة الهندي السيد منوهر لال أكد بأن القوة ما زالت جزءا أساسيا للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية والتقدم البشري، مع التركيز على ضرورة الموارد والفسحة السياسية للتنمية المستدامة. بحرية الحرس الثوري الإيراني أكدت بأنه يجب على السفن التي تمر بمضيق هرمز أن تتخذ سبيلها الذي زين لها رسميا والذي أعلنته الهيئات الإيرانية. وقد جاءت هذه التعليقات ضمن بيان نشر على منصة الأخبار الرسمية صباح نيوز. من جانبها حذرت البحرية عن عواقب عدم التمسك وخطورة عدم الاتباع بالملاحظات من قبل السفن التي تعبر مضيق هرمز من أي معبر آخر. وجاءت هذه الإعلانات من قبل بحرية الحرس الثوري الإيراني في أعقاب صدور الإرشادات من مركز الأمن البحري العماني، بينما أكدت عمان وإيران اليوم بالعمل معا في مجموعة مشتركة. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي رحب اليوم باستثمارات شركة أمازون القياسية بمبلغ 48 بليون دولار أمريكي في الهند. وبالتالي التقى رئيس الوزراء بالمدير التنفيذي لشركة أمازون في نيودلهي اليوم. في نص له على منتدى التواصل الاجتماعي أكد رئيس الوزراء بأن هذا الاستثمار سيخلق فرصا جديدة للشباب الهنود، وأضاف كاتبا أنه يشهد شهادة واضحة عن نمو رغبات العالم في الاستثمار بالهند. متحدثا مع الإعلاميين صرح المدير التنفيذي السيد آندي جيسي بأنه استلهم برؤية رئيس الوزراء بشأن بناء الهندي في كسيد بارت معتمدة ومكتفية بذاتها، كما أعرب عن التزامه بأن يكون شريكا طويل المدى في قصة الهند النامية. قسم الأرصاد الجوية بالهند أفادت بأن الأوضاع والرياح الموسمية متاح بأن تتقدم إلى المناطق الأخرى من البلاد متنقلا جنوب الغرب إلى أجزاء من ولاية غوجرات وماديا براديش وساتيشغرا وجارخندا وبيهار وترا براديش وتراخندا في 3 أو 4 أيام قادمة. وقد تنبأ القسم عن هطول أمطار غزيرة في مناطق شبه الهملايا والبنغال الغربية في 4 أيام قادمة، كما أفاد القسم عن إصابة أمطار غزيرة في ولايات بيهار وآندرا براديش وكرناتكا الساحلية وغوفا ومهاراشترا، كذلك
إلى جانب

0: جانب الولايات من أمثال تلنغانا والولايات في شمال شرق الهند يوم غد. وفي نهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. وزير الصناعة بيوش غويل يقول اتفاقية التجارة الحرة بين الهند وبريطانيا ستمثل عن قوة دافعة للاقتصاد العالمي. حكومة الهند تزيد رسوم الجوازات الجديدة حتى 2500 من أول يوم يوليو، وستكلف الجوازات الطارئة 6000 روبية. الهند ستبدأ إصدار التأشيرات السياحية للمواطنين من بنغلاديش بداية من 28 من الشهر الجاري. عدد الوفيات يبلغ إلى 164 جراء إصابة هزة قوية في فنزويلا، وعملية الإنقاذ والإغاثة على قدم وساق. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار، وقناة دي دي المجانية.

مستمعي الكرام، ولان إليكم حلقة أغاني والموسيقى الوطنية تستمعون من خلالها أغاني وطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. فإليكم حلقة الأغاني الوطنية.

مستمعينا الكرام، والآن إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة في لحن الفنان منادي.

0: مستمعين الكرام، والآن إليكم برنامج التعليق يقدمه الأخ محبوب عالم.
1: التعليق وموضوعه: رئيس الوزراء ناريندرا مودي يحث الضباط على وضع المواطنين في صميم الحوكمة. تفاعل رئيس الوزراء ناريندرا مودي مع 183 من المتدربين الضباط من دفعة عام 2024 للخدمة الإدارية الهندية الذين أوفدوا للعمل مساعدين للأوكلاء في مختلف الوزارات والإدارات في نيودلهي، وذلك يوم الثلاثاء 23 من يونيو في سيفاتيرث. واستعرض المتدربون الشباب تجاربهم خلال التدريب الميداني وفترة إلحاقهم بالوزارات المختلفة. وفي كلمته قال رئيس الوزراء مودي: إنهم بعد عامين من الخبرة الميدانية والتعلم الإداري يقفون اليوم عند مرحلة مفصلية، حيث لن تؤثر قراراتهم في مسيرتهم المهنية فحسب، بل ستسهم في رسم مستقبل ملايين المواطنين. وأكد أن الاختبار الحقيقي للخدمة العامة يبدأ عند التعامل مع المواقف الواقعية بنزاهة وحس إنساني والتزام. وحث مودي موظفي الخدمة المدنية الشباب على تكريس جهودهم لبناء الوطن بروح من المسؤولية والابتكار، مع اعتماد نهج يضع المواطن في صميم الحوكمة، كما دعاهم إلى أن يتذكروا دائما الأثر الإنساني الكامن وراء كل ملف إداري، موضحا أن كل ملف يمثل تطلعات وهموم وحياة عدد لا يحصى من المواطنين. وشدد رئيس الوزراء على شعار ناغري ديفو بهافا، أي يعتبر المواطنين بمنزلة الإله، داعيا الضباط إلى جعل المواطن محور كل قرار وضمان أن تظل الحوكمة قائمة على التعاطف وسرعة الاستجابة والشمولية. وأكد مودي مجددا أن كل ملف إداري يعكس تطلعات المواطنين وهمومهم وحياتهم، مطالبا الضباط الشباب بوضع الإنسان في قلب عملية صنع القرار بما يضمن إدارة أكثر تعاطفا واستجابة وشمولا. وأشار رئيس الوزراء أيضا إلى أن التحديات التنموية الكبرى لا يمكن معالجتها من خلال عمل كل جهة بمعزل عن الأخرى، مؤكدا أن التنسيق الفعال بين مختلف الوزارات والإدارات يمثل عنصرا أساسيا لتحقيق نتائج ملموسة ومستدامة. ودعا إلى تبني نهج حكومي متكامل، مشددا على أن مواجهة تحديات التنمية تتطلب تعاونا وثيقا بين جميع مؤسسات الدولة، وأن العمل المشترك بين الإدارات هو السبيل لتحقيق التنمية الشاملة والدائمة. وسلط رئيس الوزراء الضوء على رؤية الهند المتقدمة، مؤكدا أن كل سياسة وقرار إداري خلال العقود المقبلة يجب أن يسهم في بناء دولة هندية متقدمة. وأشار إلى أن أولويات الهند اليوم تشمل تحقيق الهند المعتمدة على ذاتها، وتعزيز مبادرة اصنع في الهند، وتنمية قطاع التصنيع، وتعزيز أمن الطاقة، وخلق مزيد من الفرص للشباب. وأكد مودي أن منظومة الحوكمة في الهند شهدت تحولا كبيرا خلال العقد الماضي، حيث انتقلت من نموذج يركز على الإجراءات إلى نهج قائم على تحقيق النتائج. واستشهد بالدور المتنامي للحوكمة الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجية في تحسين تقديم الخدمات بما يتيح للمواطنين الحصول عليها بسهولة وشفافية. وشدد على أهمية الحوكمة القائمة على البيانات، موضحا أن البيانات لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد أرقام، بل بوصفها انعكاسا لحياة ملايين المواطنين وتحدياتهم وتطلعاتهم. ودعا الضباط إلى التحقق بصورة منتظمة من مدى ترجمة السياسات إلى نتائج ملموسة على أرض الواقع، كما أبرز رئيس الوزراء الدور المتحدث

رسائل المرأة في مسيرة بناء الوطن، مشيرا إلى أن النساء يشكلن أكثر من 40% من أفراد الدفعة الحالية، وحث الضباط الشباب على تقييم إسهاماتهم باستمرار في خدمة الوطن واستمداد شعورهم بالرضا من النتائج الملموسة التي يحققونها لا من المناصب التي يشغلونها. وأعرب مودي عن ثقته بأن الطاقة التي يتمتع بها هؤلاء الضباط

0: الدكتور جيتندرا سينغ والسكرتير الرئيس لرئيس الوزراء بي كي مشرا والسكرتير الرئيس الثاني لرئيس الوزراء شاكتي كانتا داس والسكرتير مجلس الوزراء تي في سوماناثان والسكرتيرة إدارة الشؤون الموظفين والتدريب راتشنا شاه ومدير الأكاديمية الوطنية للإدارة لال بهادر شاستري سريرام تارانكانتي إلى جانب عدد من كبار المسؤولين.
1: مستمعينا الكرام، استمعتم إلى برنامج التعليق والذي قدمه الأخ محبوب عالم. والآن مرة جديدة إليكم أغنية وطنية في ألحان الفنان كافيتا كريشنا مورتي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: مستمعي الكرام، ضمن برنامجي التطورات الأخيرة استمعتم إلى أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند، لا سيما في يوم حالة الطوارئ تحت حكومة السيدة إندرا غاندي. والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا للغاية حول تطوير وإنتاج أفلام للأطفال في الهند، فإليكم حديث برنامج حول موضوع تطوير الأفلام الهندية للأطفال، يقدمه الأستاذ أنصار أحمد.
1: أفلام الأطفال في الهند. إن النجاح الدولي الأخير لفيلم يدعى جدو أنتجته جمعية الهند لأفلام الأطفال وأخرجه راجن خوسا قد حول الانتباه إلى موضوع الأفلام للأطفال. حدث هذا بعد فترة طويلة أن نالت الجهود المبذولة من جانب هذه المنظمة الوطنية المكرسة لصنع أفلام تخص بالأطفال قد نالت الثناء والتقدير، وظهرت مرة أخرى أهمية الأفلام للأطفال، وأن السينما من التيار السائد الآن ينتج أفلاما لا يستحسن أن يشاهدها الأطفال مع آبائهم. أحيانا يخلط الناس الأفلام للأطفال والأفلام مع الأطفال، إن فيلما للكبار وفيلما مع عدد الأطفال أيضا يمكن أن يعتبر كأفلام للأطفال، وأيضا فيلما للأطفال فقط يمكن أن نسمي فيلمين، يمكن أن نضعهما في كل من صنفين، أعني تاري زميبر واستندلي كاتي. كان الفيلمان أخرجهما المخرجان من التيار السائد ونجحا نجاحا اقتصاديا كبيرا، ووضعا في صنف الأفلام للأطفال، وفي نفس الوقت نالا صفة الأفلام للأطفال وصفة الأفلام يليق لها أن يشاهد مع الأسرة. إن الإدراك بضرورة نوع من الأفلام التي تخص بالمشاهدين الأطفال أتى بالتأخير جدا في الهند. كان البنديت جواهر لال نهرو هو الذي اقترح في 1954 بتشكيل جمعية لأفلام الأطفال لتتعهد بهذا العمل. كانت هذه الجمعية سجلت رسميا في 1905.

1950 عين البندت هاريدا كونزورو وهو العالم التربوي رئيسا لها. في عام 1956 عرضت جمعية أفلام الأطفال أول فيلم لها جلديب تمثل فيه ممثلة شابة مع سنها. فهذا الفيلم جلديب نجاحا اقتصاديا، وهذا النجاح رفع الآمال بأنه تنتج أفلام كثيرة من هذا النوع في المستقبل. وكانت قصة هذا الفيلم تدور حول حياة تم قضاؤها في منارة لهداية الملاحين، وأنه كيف تساعد أسرة سفنا علقت في عواصف البحر. نحن نعترف بكل صدق بأن إنتاج الأفلام للأطفال أتى في الهند بتأخير، ولكن الأطفال حصلت لهم عناية خاصة فيما يتعلق بأفلام الأطفال في بقاع أخرى من العالم. على الأرجح إن الدولة الأولى التي منحت عناية بتوفير التسلية للأطفال من طريق السينما كان الاتحاد السوفياتي في 1920 إثر انعقاد كونغرس الحزب الشيوعي في موسكو. أتى إعلان يقول إن السينما منذ الآن فصاعدة يخدم مصالح الجاليات العديدة للاتحاد السوفياتي، ومنهم الأطفال والعمال في الصناعة والنساء في البجود والجنود الشاب للقوات الدفاعية للسوفيت الجديد. فكان أنشئ استوديو يخص لأفلام الأطفال، وشجع جميع منتجي الأفلام البارزين على أن يساهموا على الأقل مع إنتاج فيلم واحد. في 1927 حين اكتشف والت ديزني فن إنتاج الأفلام الكاريكاتورية وخلق شخصيات كاريكاتورية كمثل دونالد داك، ميكي ماوس وميني وأنكل سكروج وغيرهما، أنشأ الاتحاد السوفياتي على الفور وحدته لإنتاج الأفلام الكاريكاتورية للأطفال. إثر هذه الأفلام المنتجة في استوديوهات وال ديزني بدأت إنجلترا وفرنسا تنتجان برامج قصيرة للمشاهدين مع الأسرة. تقدم سينما تشوكو سلوفاكيا بخطوة أخرى وخلق تصميما جديدا لأفلام الأطفال باستخدام البلاستيك القابل للانثناء والطين وحتى دمن مصنوعة من الخشب. إن أفلام الدمى التشيكية كانت الأولى التي وصلت الهند في أوائل الخمسينات للقرن الماضي للأطفال، وخلقت الإدراك بأن الأطفال هم طبقة خاصة من المشاهدين. في 52 عاما الماضي من الإنتاج انتجت جميع أفلام الأطفال للهند 114 فيلما رئيسية و45 فيلما قصيرا و9 أفلام دمى و52 فيلما وثائقيا قصيرا. وبكل صراحة إن معظم الأفلام المنتجة للأطفال لم تعرض عرضا اقتصاديا. إن منتجي الأفلام البارزين وجدوا بعض الوقت لإنتاج الأفلام للأطفال. أنتج راج كابور بود بوليش وأبدلي دور نهيم، وأنتج هريشي كيش مخرجي خوبصورت وباورتشي، وأنتج بيمال راي دو دوني شار، وأنتج محبوب خان سن أوف إنديا، وأنتج شيخر كابور معصوم ومستر إنديا، وأنتج شيام بنيغل شرنداس شور، وأنتج جهانو بروا تورا، وأنتج سنتوش سيوان هالو. في أول مهرجان الأفلام الدولي للهند المعقود في 1953 كان عرض فيلم من اليابان يو كي واري سو، وكان فيلما يليق لمشاهدة الأسرة بيد أن الطفل في هذا الفيلم لعب بدور كبير. وقصة هذا الفيلم كانت
صورت أولا

0: في الفيلم الهندي بهاجوان، وبعد ذلك في فيلمين إقليميين. تكشف في وقت لاحق أن الأطفال الهنود لهم عاطفة لمشاهدة الأفلام الكاريكاتورية مثل أطفال العالم، فتقرر توفير الأفلام الكاريكاتورية واستخدام تسلسلات الأصوات الدولية. ولكنه فيما أتى هذا الإدراك بأن الأفلام الكاريكاتورية الأجنبية تترك معلومات الثقافة الأجنبية على الأطفال المحليين، فأحس بضرورة إنشاء وحدة في الهند لإنتاج الأفلام الكاريكاتورية، وهذه الوحدة تنتمي إلى قسم الأفلام لوزارة الإعلام والإذاعة. وقبل 3 عقود أنشأت الحكومة جائزة وطنية لأحسن الأفلام المنتجة للأطفال، كما كانت أنشئت جائزة أخرى لأحسن طفل ممثل. إن سلسلة هنومان للأفلام الكاريكاتورية قد حولت الأوضاع إلى أن مثل هذه الأفلام المنتجة في الهند نالت الآن دنوا في أسواق العالم للأطفال الذين يقيمون في أراضي أجنبية مع آبائهم. إن النجاح الاقتصادي للفيلم الكاريكاتوري المنتج أخيرا كريشنا أور كنس عبر العالم جعل استوديوهات والت ديزني تنظر إلى متعاونين هنود لإنتاج الأفلام للأطفال في المستقبل، وهذا يشجع على أن نقول أن مستقبل أفلام الأطفال مشرق جدا.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار، وقناة دي دي المجانية.

صباحي الكرام، والآن أتوجه معكم إلى حلقة مثيرة للغاية، وهي حلقة الأغاني والموسيقى الهندية. تستمعون من خلال هذه الحلقة أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، وأول أغنية من هذه الحلقة في ألحان الفنانة الكايا غنيك.

مستمعينا الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنانة أنورادا فودوال.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان كومار شانو وألكا ياغنيك.

مستمعي الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. والآن إليكم أغنية أخيرة من هذه الحلقة في ألحان الفنان كومار شانو وأليشا شينوي.

مستمعينا الكرام، أولا قد انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد.

والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية عربية تستمعون من خلالها أغاني عربية في ألحان الفنانين والمطربين الحر العرب. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى العربية.

مستمعي الكرام، أولا قد انتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية بإيجاز. وزير الصناعة والتجارة سيد بيوش غويل أكد بأن اتفاقية التجارة الحرة مع المملكة المتحدة هي إحدى أوسع الاتفاقيات شمولا التي أبرمتها الهند حتى الآن. في حديث له مع منتدى الهند العالمي ضمن برنامج أسبوع الهند والمملكة المتحدة، بجانب ذلك أكد السيد غويل بأن السماء هي نهايتنا بالنسبة للمصالح الاقتصادية والتي ستنبع عن الاتفاقية هذه. حكومة الهند جاءت برفع رسوم الطلبات للحصول على الجوازات ذات 36 صفحة على إصدار جديد أو من جديد، وذلك بمبلغ 2500 روبية، وستدخل قانون التعديل للجوازات حيز التنفيذ اعتبارا من أول يوم من شهر يوليو. مفوض الهند الأعلى

بنغلاديش السيد دينيش تريفيدي تولى كرسي المفوض رسميا اليوم في أعقاب تقديم ورقات اعتماده إلى الرئيس البنغلاديشي السيد محمد شهاب الدين في بنغابان داكا عاصمة بنغلاديش. عند نهاية حفلة التقديم في القصر الرئاسي زار السيد تريفيدي مركز طلبات التأشيرات الهندية في داكا بهدف تفتيش العمليات الجارية والتفاعل مع المسؤولين المشتغلين بها. الرئيس الفرعي في فنزويلا السيد ديلسي رودريغز أكد بأن عدد الوفيات قد بلغ إلى 167 شخصا كما أصاب 971 بالجروح بعد أن أصابت فنزويلا حزة شديدة متتابعة بقوة 7.2 و7.5 وضربت الدولة بأسرها. أقامت الهند اليوم دورة 11 من اجتماعات وزراء البريكس للطاقة في مدينة غوروغرام بولاية هاريانا تحت رئاستها للبريكس لعام 2026. وأكدت وزارة القوة بأن هذا الاجتماع استقدم وزراء الطاقة ونائبيها وكبار المسؤولين من دول أعضاء البريكس حول للنقاش حول تحديات الطاقة الأساسية حول العالم وكذلك تعزيز التعاون في قطاع الطاقة. بحرية الحرس الثوري الإيراني أكدت بأنه يجب على السفن التي تمر بمضيق هرمز أن تتخذ سبيلها الذي زين لها رسميا والذي أعلنته الهيئات الإيرانية. قد جاءت هذه التعليقات ضمن بيان نشر على منصة الأخبار الرسمية سباح نيوز من جانبها. حذرت البحرية عن عواقب عدم التمسك وخطورة عدم الاتباع بالملاحظات. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي رحب اليوم باستثمارات شركة أمازون القياسية بمبلغ 48 بليون دولار أمريكي في الهند. وبالتالي التقى رئيس الوزراء بالمدير التنفيذي لشركة أمازون في نيودلهي. قسم الأرصاد الجوية بالهند أفاد بأن الأوضاع والرياح الموسمية متاحة بأن تتقدم إلى المناطق الأخرى من البلاد متنقلا جنوب الغرب إلى أجزاء من ولاية غوجرات ومادية براديش وساتي الشغر. كما أفاد القسم عن إصابة أمطار غزيرة في ولاية بيهار وأندرا براديش وكرناتكا الساحلية وغوفا ومهاراشترا كذلك إلى جانب الولايات من أمثال تلنغانا والولايات في شمال شرق الهند يوم غد. بهذا تنتهي الأخبار والسلام عليكم ورحمة الله.